العلم علم سايمون دا عيب وسيلة عنيدو أني أني نرسي لون نرسي لانة كوكرو كون هي خمر بندني وبهان لي بكون ما أي ناس كذا ما عيب وعين دو دا ما ثب كون ما سندو سنتا بام متم وريشوم هاي دنا خمر بام يا هي طالما كون ما شوم ما مران يا دو ما دو دا ما شام سوهان لي بكون ما دو سنتا بينا نبين بلي بدوني ما نا